شوف الاخ اللي كده ما تيده ما تنسى اللي كده ما تنسى السوق شوف لك السوق ما فيها الكرافان قول راشي الناس بيمشوا لموريتانيا ويجي معاهم باش لقيتين انا غادي اعطيه واحد من هذا واحد